0: راديو 98.1 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.
2: You are made of...

0: راديو مانو 91 أفضل في المساء.
1: Das war Arabisch. Radio 98.1 Besser am Abend.